ماكنتش نزل انا نسى قولي لاركيكا لا باس بير لا هيرانسا ني لا تكنيكا دي لا لوتي لا ميستانسا.